القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammat wa salatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبى

0: إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اللهم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قوب نبيس وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنين من أتى الله بقلب سليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم.
1: Adekku yang mau naik pangkat jabatan, gak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu, kalau istri beliau gak senang, gak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya kadang-kadang nangis sesama perempuan. Diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya. Daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memper

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأبى أن يتلقى شفاعتي في يوم القيامة.

0: الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله رب هذه الأمة تتمنى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لكم على محمود الذي وعدتنا كلا يدخل في الميعاد. ربي اجعلني مقيم الصلاة وسلم على رسول الله. استووا وقيموا سبقكم للصلاة فإن تسويت الصوم من دمام الصلاة ورحمنا. نسأل الله من أنفسكم عزيزا عليه ما أنتم عليه وسلم عليكم بيوم من ينهر. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل الله عليه وسلم ثلاث ركعات رب العالمين. تعالى الله أكبر الله أكبر كبير الحمد لله شريك الله فأبزلك يوم يرد وعلى من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.

كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشبع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سيعلم الذي في السماوات والأرض ولا يضيق ما هو العلي العظيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واسيلة لا إله إلا الله لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سورة الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
1: من الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهدى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدر مقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وأسر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار على نعم الله وأفضاله اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عبدك وعلمك وعندك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء ذنوبنا واغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا آمين سوسا لمشايخنا وأهل بيتنا وقرابتنا وأصحابنا جيراننا وحكوكنا علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمين الحي منهم والأموات اللهم جملنا بالعافية والصحة والسعادة اللهم إنا نسألك العفو والعافية معافظة دائما في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الله رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير وفي عافية ورحمتك يا أرحم الراحمين يا محول الأحوال حفظ الحال يا أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر بتمام الخير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما ربنا واغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
0: صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات صلى الله على المؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: Lo tuh dari Moro Muntai.
1: Mau kemana nih?
0: Nanti ke sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib, salat besenta rahimahkumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita semua hadir melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah, bersama kita ikuti kajian taklim kita dalam kajian kitab Syarah Al-Hikam yang disampaikan guru kita Kyai Haji Muhammad Mansur. Sama-sama kita simak. Tak lupa untuk kita berniat itikaf dan menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Kyai Haji Muhammad Mansur, disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
3: Allahumma salli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bi niyatil qabul. وتمام كل سلم ملو إلى حضرة النبي الرسول سيدنا محمد صلى الله على آله وسلم أبي البتول وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاب الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإزرائيل وملائكة الحملة العرش وملائكة الحفظة عليهم الصلاة والسلام ثم إلى أرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابي تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والمقلدين في الدين العلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمباشرين وسادة السوفيات المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي شيخ سفيان الثوري وسيدي شيخ محمد حنبي مذهب علي المرصي في رئيس الأبدان سيدي شاب مدين المغربي مستجب بالدعاء سيدي شيخ عمران بن حسين رضي الله عنه من حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغرب برها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي شيخ إبراهيم الخلوتي وسيدي شيخ محمد بهاء الدين نقشبندي بن علي عبد الحسن بن عبد الجبار الشاجري وسيدي شيخ محمد بن إسماعيل البخاري وسيدي شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وسيدي شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وخليفته شهاب الدين بن محمد أرشد البنجري وسيدي شيخ حبيب دومين برنجان وسيدي شيخ بنجران نطيقم وحبي عبد الرحمن بن حسين بن يحيى وسيد سيد علي جنيدي براو وسيد سيدنا وابي بن عمر بن جن سمبو علي بن عبد الله بن جرى من شان العاري بالله الشيخ محمد زين بن عبد الغريم بهمر وغنبار وجميع مشيخنا ومعلمنا خصوصنا بائنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. يا كنا Terus.